0: غلط سويتك إنسان.
1: Oh.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: shootishi.shoo.
1: يبرز قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقة على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

خرزة قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

صباح الخير لقلبها، لنور وجهها، لسمائها، لأهلها، لشوارعها، لأولئك الساعين من أجل الحياة. في قلب كل صباح تتسامر الأماني وتتسع الآفاق، ويكتب كل إنسان فصلا جديدا في حياته لتبدأ الحياة رحلتها. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤخ.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك. سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل.
1: صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

أجمل ورود الصباح نبعثها لكل الأحبة والأصدقاء والمتابعين والمستمعين أينما كنتم عبر التردد 97.7 من راديو عنكاوة. صباح الورد والياسمين.

رجعنا وياكم. أنا الأخصائية النفسية في العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الشعوري منال ميخائيل عقراوي، وحلقة جديدة من برنامج صحتنا النفسية. طبعا مثل ما نعرف، مع حلول الامتحانات الوزارية قد يعيش الكثير من الطلبة وحتى أغلب العوائل حالات من التوتر والضغط النفسي، خاصة مع الطلبة اللي يسعون في تحقيق نتائج جيدة، ولكن الخوف مع تحقيق معدلات مطلوبة ما يؤدي إلى خلق شعور نفسي مرهق خلال هاي الفترة، ويكون أشبه بالمعركة النفسية. الخوف، القلق، التوتر والمقارنات، وأيضا توقعات الأهل والخوف من المستقبل، كلها هذه أشياء صارت تثقل نفسية الطالب. نبدي وياكم صفحات هذا النهار المشرق وخاصة يومنا بموضوع جديد ومهم جدا، وهو عندما يتحول الخوف الطبيعي إلى عبء نفسي يثقل نفسية الطالب. نبدي وياكم صفحات هذا النهار المشرق وخاصة يومنا بموضوع جديد ومهم جدا، وهو عندما يتحول الخوف الطبيعي إلى عبء نفسي يرهق الطالب. أكيد اليوم

0: مأنينة في نفوس طلبتنا المقبلين على الامتحانات وأيضا أولياء الأمور. أهلا بك دكتور، صباح الخير. يسعد صباحك.
1: حسنا، صباح خير.
0: وأكيد رح نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام التالية 0750-380-0033 وآسيا سيل 0773-080-0033. وأكيد خدمة الواتساب متوفرة. وأحب أذكركم أنه هناك جائزتين مقدمة من راديو عنكاوا. الجائزة الأولى هي مقدمة من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، وهي عبارة عن استشارة مجانية. أما الجائزة الثانية هي مقدمة من الدكتور، من عيادة الدكتور وسام الذنون، استشارة طبية. وأكيد اليوم راح نرحب بدكتورنا ونبدي سؤالنا وياك دكتور.
1: نعم.
0: من منظورك النفسي، لماذا ينهار بعض الطلبة نفسيا مع حلول الامتحانات الوزارية؟ وشنو هو الفرق بين القلق الطبيعي والقلق النفسي؟
1: تمام. كثير أسباب طبعا تؤدي للانهيار والانسحاب والاستسلام.
0: نعم.
1: خاصة يعني أكثرهم ما يستسلمون يترك.
0: صح.
1: فعادة تكون المشكلة هي بالقلق، أكيد هو القلق. أول سنة يكون القلق،
0: بالضبط.
1: ثاني سنة من يعيد يصير عنده اكتئاب، ثالث سنة هم يكون يعيدون يصير عندهم يأس.
0: صحيح.
1: فكل ما تمشي السنوات أكثر، كل ما يعني الرغبة بالإكمال تصير أقل إنه يكمل السادس مالته مثلا.
0: نعم.
1: فالقلق نوعين، أكو قلق إيجابي أكو قلق سلبي.
0: نعم.
1: القلق الإيجابي إنه أنا كل ما أقلق أكثر فأنجز أكثر حتى أحل هاي المشكلة. مثلاً أنا باكر ما عندي شيء، فأني ما عندي قلق اليوم، مرتاح. باكر عندي واجب، شوي أقلق أحضر.
0: نعم.
1: أسوي جهد على قد الواجب. باكر عندي امتحان، قلق يصير أكبر، فجهدي يكون أكبر لأن أقرأ، عندي امتحان.
0: نعم.
1: هذا إيجابي، لأن كل ما القلق زاد
0: شيء طبيعي،
1: كل ما المهمة زادت صعوبتها زاد الإنجاز.
0: أكيد.
1: لكن القلق السلبي، كل إنسان إلى مرحلة حرجة.
0: نعم.
1: من القلق وراه يستسلم، يصير عنده قلق سلبي، يبدي شنو كل ما صادت صعوبة الأمور يقل إنجازه، ليش يبدي اليأس يدخل به. فكل إنسان إلى مرحلة معينة وراها خلص، يعني هو تحمله هيك.
0: صحيح. دكتور، هي الامتحانات العادية يعني إحنا كلنا نقلق من عدها، بس اللي دنشوفه يعني خاصة إحنا ببلدنا إنه مرحلة السادس يعني أصبحت مرحلة يعني تعجيزية للطالب، حتى هو حتى لو كان في المراحل قبلها إنه يكون يعني مجتهد ويجيب درجات عليا، ولكن هو من ده يوصل مرحلة السادس نشوفه يصير عنده إحباط، خوف، يعني صايرة فمسألة تعجيزية بالنسبة لكل الطلاب. يعني من يوصلون مرحلة السادس يقول لك أنا خلاص يعني مدى أقدر إنه أني أقدم الامتحانات بصورة طبيعية، فيصير عندهم نوع من القلق النفسي. زين، ممكن نعرف شنو هي أعراض القلق النفسي اللي تظهر على الطلاب وتكون يعني بها نوع من القلق عليهم أو من الخوف عليهم؟
1: طبعا هو السادس يعتبر مرحلة الوحش.
0: بالضبط، يعني خاصة
1: بالألعاب يعني في الأخير مرحلة الوحش، فالسادس هو آخر مرحلة.
0: نعم.
1: فهي مرحلة الوحش، فالقلق يصيبهم ليش؟ يعني مثلا واحد ابنه طول عمره مثلا السنوات كلها شاطر، معفي، يجيب 97، يجيب 98، ففرحان ابنه ذكي يعني 97 98 فشي يعني، بس من يجي للسادس يلقى 97 روح ما حد.
0: بالضبط. واني لمست يعني هذا الشيء، يعني اني فتره من معينه يعني اشتغلت كباحثه اجتماعيه.
1: نعم.
0: في ثانويه، فكنت الاحظ انه الطلاب بالرابع بالخامس أشوفهم يعني مجتهدين ونشطين.
1: صح.
0: يوصلون مرحلة السادس تبدي المعاناة ويبدون الأهل، يعني أنا هم أقول إنه
1: القلق السلبي.
0: بالضبط.
1: اجتهادهم أضعف.
0: يعني هم أشوف إنه البيئة لها أيضا تأثير على الطالب.
1: وأكيد هو أساس كل شيء البيئة.
0: أكيد.
1: قبل السادس وخلال السادس أهم شيء هاي البيئة.
0: بالضبط.
1: زين، أما عرض القلق فيبدي أول شيء التوتر يصير عنده هواية.
0: نعم.
1: شوفوه. يبدي الإهمال يزيد، يعني مو بس بالدراسة بغير شيء.
0: صحيح.
1: يبدي يتجنب الدراسة، يشغل نفسه بأي شيء. يعني قبل مثلا بالبيت مثلا بالقوة يسوي يسخر على شغلة، بس لا قبل بس حتى يعوف الدراسة يعني
0: يصير عنده تسويف.
1: ايه، النوم هواية يصير.
0: نعم.
1: يزاد نومه يعني 12 ساعة 13 ساعة.

0: 14 يبقى نايم.
1: وهذا هروب بالمناسبة،
0: هذا كله هروب، هو كله تجنب بالضبط. يعني الشغل التجنبي، أنا أتجنب هاي المشكلة اللي هي تسبب لي قلق،
1: نعم،
0: ما أدي أفكر بيها، ما أدي أدخل بيها، فكثير أعراض منها.
1: طيب دكتور، يعني حضرتك هل تشوف أنه المشكلة هي مادة الامتحان أم فيما يمثله الامتحان داخل الجهاز العصبي؟
0: أول امتحان نفس كل امتحان، يعني أنا أتذكر إحنا بوقتنا ما أدري هسه، يعني كان الخامس مادة كمادة أصعب من السادس،
1: نعم،
0: يعني السادس أنا وقتها دخلت المادة أحلى يعني وأسهل كانت، لكن هي الخوف من المستقبل، إنه هذا تقرير مستقبل زين، يعني حتى بالثالث متوسط أكو ناس شوية يتوترون، يجوني طلاب صف ثالث متوسط وزاري،
1: نعم،
0: خايف، أقول أنت ليش خايف؟ أنت جيب 100 جيب 50 راح تروح إعدادية،
1: نعم،
0: يعني ماكو شيء بعد بالسادس راح تسوي؟ يعني السادس هاي العشر درجة
1: مصيرية،
0: درجة بالمجموع، نعم، تحكم إنه أنت داوم مثلاً أربيل أو داوم سليمانية،
1: نعم،
0: مثلاً صح ولا لا؟ فلهذا يخافون هم، لأنه يبعون لهم مستقبل، إنه هو شرح إنه راح يصير،
1: يعني هو مصير بالتالي،
0: والأهل يكبرون الموضوع
1: بالضبط. واني ده أشوف
0: شوف ابن خالتك طبيب، شوف ابن
1: هاي المقارنات
0: تبدي. هاي المقارنات تبدي، والأهل يعني هم يريدون يعني أحلامهم كلها بابنهم،
1: نعم،
0: فهو شنو الشيء اللي انحرم من عنده راح يضغط على ابنه إنه يحاول يسوي هذا الشيء
1: بالضبط. هاي كلتنا هيك، يعني احنا نريد دائما نعوض اللي بينا نعوضه باولادنا،
0: نريد احنا الشيء اللي انحرمنا منه انه هم يحصلون الشيء اللي عشان، بس مو شرط يكون هو هذا حلمهم، اكيد يعني واحد لازم ينتبه اول شيء شنو حلم ابنه.
1: صحيح صحيح، لان اكيد هذا راح ياثر مستقبلا على نوعيه النوع الكليه اللي هو راح يقدم عليها، لان حتى مرات اشوفهم دكتور يعني مثلا يطلع معدل يروح كلية، بس هاي الكلية مو يعني هو بما من طموحه أو نعم. اللي كان مفكر بيها، فأشوفهم ما يبدعون بيها، يعني هذا الشيء هذا هم مشكلة.
0: عندي مراجعة راحت يعني خريجت إحصاء،
1: نعم،
0: دار اقتصاد إحصاء، قلت لها زين توظفتي؟ قالت لا ما دالقى وظيفة. قلت لها زين أنت إحصاء اشتغلي من البيت، يعني هو يجوش بحوث شغلات؟ قالت لا أنا ما أحبها، معدل ما تدخل إحصاء،
1: بدون رغبة راحت، صح،
0: ما عاد يدخل الإحصاء، فاني ما أحبه
1: بالضبط. يعني أنا أشوف إنه الطالب من يروح الاختصاص اللي هو يحبه أكيد راح يبدع به، ولكن إذا ما عنده رغبة بيها يعني بالنهاية ما يحب أصلاً يشتغل ويمارس المهنة.
0: الإنسان من يمارس مهنة هو يحبها، يعني هي هوايته،
1: صحيح،
0: ما يحس بالتعب، بالعكس هو يحس إنه رايح يستمتع، مثل رايح للنادي
1: بالضبط،
0: يعني المهنة شيء يحبه هو
1: بالضبط. زين تشوف حضرتك أنه الامتحان الوزاري يعمل كمثير نفسي يفتح ملفات مؤلمة من الطفولة، يعني إلها الطفولة إلها تأثير جانبي بالنسبة للطالب؟
0: مرحلة السادس بما هي ضغط،
1: نعم،
0: فراح تسوي تراكم لكل التجارب السلبية السابقة، التعامل مع الأهل، شلون يعاملوه، نظرتهم إليه، احساس يعني تشجيعهم او لومهم له، هاي كلها راح تبين بالسادس اكيد بشكل اكبر، لانه احنا من التوتر، فهاي التوتر مالتنا راح يكون مثل المغناطيس يذب شكو ذكريات سيئه
1: بالضبط. إنه نعم،
0: حتى كنا ناسيه احنا ولا نتذكرها ولا نحس بيها، حتى من اللاوعي تطلع
1: ملف الذكريات،
0: حتى من اللاوعي تطلع عندنا مخاوف احنا ما نعرفها شنو اللي هي باللاوعي، فما ندري شنو اللي صار، بس احنا خايفين من هالشيء، كلها تبين بالسادس،
1: وحتى احنا نعتبر نفسنا انه احنا هي راحت من عندنا، فمن يصير موقف مشابه لهذا الموقف نشوف نسترجع كل الذكريات المؤلمة اللي صايرة بالسابق نستحضرها بالموقف الحالي.
0: لهذا الأهل لازم يكونون حذرين شوية ويا أولادهم، يعني بالذات بالسادس،
1: نعم،
0: يعني هو يعني حجيش معلومة،
1: نعم،
0: يجوز رح تخوف الناس،
1: نعم،
0: بصراحة تعرفي مرض الشيزوفرينيا،
1: أكيد
0: فصام شخصية،
1: أكيد. نعم.
0: الإنسان بي يعني يقوم يخلع من الواقع ويحتاج علاج سنوات، أكثر المراجعين عندي المتعلمين بالسادس صار عندهم، يعني بصف السادس نتيجة الضغط ما تحمل بين المرض، لأن هذا المرض هو الشيزوفرينيا أصلا موجود بالجين، يعني الولادة موجود عند الواحد،
1: أكيد أكيد.
0: لكن ينتظر الفرصة اللي التوتر النفسي الصدمة النفسية هاي حتى يطلع، فأكثر اللي عندهم شيزوفرينيا بالسادس،
1: هاي معلومة يا ثانية
0: معلومة مخيفة،
1: نعم.
0: فلهذا أنتم كونوا حذرين خاصة بالعائلة أكو هيك الشيء مرض، انتبهوا شوي، لأن
1: يا ريت الأهل يكونون منتبهين إلى هاي النقطة،
0: هذا الضغط الزايد عليه ممكن خلص انها انت بس هسه انتهت المستقبل،
1: هاي يعني راح تاثر على على حياته يعني
0: مستقبل حياته راح يقضيها مع مرض أكيد. يعيقه شويه يعني الحمد لله العلاجات جيده موجوده ويقدر يعيش حياته ويقدر يكمل وعندنا اطباء وعندنا مدراء عامين وعندنا مهندسين عندهم هذا المرض
1: صحيح.
0: وعايشين لكنه راح يتعبه
1: اكيد
0: يعني اقل شيء السنه الاولى ما راح يقدر يكملها لان عايش في اوهام وهلاوس.
1: صحيح صحيح دكتور. ممكن ناخذ اتصال. الو الو
2: الو
1: الو صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: من ويانا؟
2: يا
1: اهلا وسهلا ست خايده، شلونك؟
2: انا بالغيبه الحمد لله، نورتي
1: منوره بوجودكم حبيبتي. اليوم ويانا الدكتور وسام الذنون، فاحنا موضوعنا اكيد محور الحلقه سمعتيه، فشنو رايك؟ ما ادري عندك الطلاب بالسادس اللي يؤدون امتحانات؟ نعم.
2: بالنسبة للطالب اللي بيقبل يعني شنو واجب الأهل حتى يخفف من هذا الخوف عندهم وقت امتحانات بالبكالوريا؟ يعني هل الأهل لهم واجب على تخفيف هذا الخوف للطالب؟
1: نعم
0: أكيد. يعني أهلا وسهلا سيد خالدة. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا أنا بيك دكتور.
0: أكو بعد سؤال لك؟
1: عندك سؤال؟
2: هذا السؤال يس.
1: أوكي
0: تمام. أكيد هو واجب الأهل كبير هنا.
1: شكرا جزيلا. استمعي إلى جواب الدكتور.
2: إيه نعم
1: تحياتي. نعم دكتور
0: أكيد هو واجب الأهل الكبير، يعني خاصة في توفير البيئة الملائمة.
1: نعم
0: الابنهم والتشجيع
1: أكيد.
0: ممكن نحكي بالتفاصيل يجوز
1: أكيد يعني من خلال الأسئلة القادمة أكيد. أيضا
0: بس يعني مهم أن أمشي البيئة يوفروها يعني.
1: نعم هي أصلا هي أي. البيئة هي الملاذ ضروري. الآمن للطالب.
0: يعني كثير بيوت بيها مشاكل خاصة بين الأب والأم، بس يعني مثلا أنت زوجتك ما تعجبك أو أنت زوجك ما يعجبك فمشاكلكم هواية، حرصوا على ابنكم لأن هذا مصلحة مشتركة.
1: بالضبط.
0: يعني نجاحها من نجاحكم اثنينكم أنتو.
1: صحيح.
0: أكو للأسف بعض الأهل ما يهتم بهالشي، يعني تجيني حالات بالامتحانات اطلقوا أهلهم مثلا
1: يعني قاعدة إنه هاي الفترة
0: تراجع.
1: هي فترة ايه. حرجة.
0: لو الثاني يقول قالت والله دكتورة عدت السنة لأن أنا باقي لي 5 أيام على الامتحان، أبوي اتزوج واحدة ثانية وصارت مشاكل وأمي زعلت وطلعت.
1: صحيح.
0: قلت فأني ما أعرف شو أسوي.
1: صحيح.
0: زين أنتوا اصبر يا أخي اصبر، أوكي دريت تزوج اصبر، هي أسبوعين خلص امتحاناتها.
1: يعني أنا
0: دائما. شو تريد تسوي سوي يعني، بس على الأقل وفروا البيئة خلالها يعني بعدين تيجون تلوموهم ليش انتوا ما بنيتوا، والله احنا بنينا مستقبلنا، يعني مو انت وفر للبيئه.
1: بالضبط بالضبط. يعني هي البيئه هي الاساس، الركيزه الاساسيه هي للاولاد. ودائما اني اقول يعني الزواج هو تكريس الحياه للغير، فالانسان من يفكر بالزواج انه يفكر هو راح يبني عائله.
0: صح.
1: راح يجون اولاد او اطفال فاحنا مسؤولين عنهم، فليش يعني
0: الاولاد استثمار.
1: بالضبط.
0: يعني الاستثمار ما يكون بس مادي، يكون بيه جهد، فتوفير البيئة الملائمة هذا بيه جهد. أنت نعم. لازم تستثمره بعدين حتى أنت بعدين هم ترتاح من هم يرتاحون أنت تكون مرتاح.
1: إحنا نكون مرتاحين أكيد. راح نأخذ اتصال آخر. يبدو انقطع الاتصال. طيب دكتور، هل موضوع القلق من الامتحانات أصبح حالة عامة لدى الطلاب لو يعني على فئة معينة من الطلاب؟
0: معظم الطلاب عندهم يعني قلق من الامتحانات بشكل كبير.
1: نعم.
0: السبب يعني احنا مجتمعاتنا تدري مجتمعنا تغير.
1: صحيح.
0: التربية تغيرت، الانشغال تغير. قبل احنا كنا كأطفال نتحمل مسؤولية.
1: صحيح.
0: نساعد اهلنا بالبيت، واجبات المنزلية، نقضي شغلات برا. هسه الطفل من هو صغير الى ان يصير سادس هو مقابل موبايل أو مهتمين بس بدراسته.
1: هاي مشكلة العصر صاير الموبايل.
0: فما متعلم يتحمل مسؤولية. الامتحان مسؤولية.
1: صحيح.
0: هو ما متعلم يتحمل أي مسؤولية، فمن جدتي الامتحانات
1: نعم.
0: عجز حس الموضوع أكبر منه فتوقف.
1: صحيح. زين شنو هو الشعور النفسي الحقيقي اللي دي يعيشه الطالب هاي الفترة الأخيرة، خاصة شعور الخوف من الرسوب أو شعور فقدان الأمل؟
0: مستقبل هو ما حاس بالمستقبل، ترى عمره 18 مو كل
1: يعني بعد
0: الأغلبية ما حاس انه يعني حتى تسأل شو تريد تكمل ما بباله شيء،
1: بعدهم طايشين
0: ما بباله شيء يعني المرحلة. بصراحة فلهذا يحتاجون توجيه الأهل. هو شايف انه أهله مهتمين زيادة وخايفين زيادة ودي يضغطون زيادة. هو أوكي متفهم صف سادس بس ما دا يتفهم ليش هالضغط، يعني أوكي أنا دا أدرس كل سنة ودا أنجح ودا أمشي صح ولا
1: صح،
0: لكنه هذا التكبير والتضخيم من الأهل هو اللي يخليه يخاف أكثر.
1: يعني حضرتك أنت تشوف أنه البيئة هي الأساس،
0: البيئة مكبرة الموضوع جدا.
1: نعم بالضبط صحيح. طيب دكتور خلينا ناخذ اتصال آخر ونرجع إلى لقائنا. ألو
3: ألو
1: ألو صباح النور، يا أهلا وسهلا، من ويانا؟
3: هلا ورحاب، رحاب أنا.
1: شونك رحاب، شخبارك؟
3: الحمد لله مشتاقين،
1: احنا الأشواق.
3: نورتي حبيبي.
1: شكرا شكرا شكرا، منورة بوجودك. شخبارك؟
3: الحمد لله نشكر الله، الحمد لله زينين.
1: شنو رأيك بمحور حلقتنا لهذا اليوم؟ أكيد عندك طلاب إذا كانوا أحفاد أو أولادك.
3: أكيد أكيد، قبل كل شيء نرحب بالدكتور وسام.
0: أهلا وسهلا، شكرا شكرا.
3: أنا عندي حفيدين ما شاء الله،
1: الله يحفظهم.
3: شكرا، يحفظ أولادك. ثالث وسادس.
1: نعم نعم،
3: الثالث
1: أوكي،
3: لازمين السادس،
1: أهم شيء السادس،
3: أهم شيء لأن هذا تقرير مصير.
1: طيب
3: أما ما شاء الله أذكياء درجات فول.
1: نعم،
3: بس إلا كتاب الخوف، مو الخوف من الامتحان ولا القلق والتوتر.
1: نعم،
3: على اعتبار أنه هذا وزاري والأسئلة مو من المدرسين مالتهم.
1: نعم،
3: هذا التوتر والقلق والتفكير مالتهم شوية دا يأثر. مثلا شون دا يأثر؟ أسابس دا يظل ياكل ياكل، حتى وزنه دا يزيد ويتغير. ما أدري يعني، يمكن خلي جاوبنا الدكتور شنو هذه الحالة. مثلا مو يدرس يدرس ويجوع،
1: صح،
3: يبدي ياكل ياكل كتير.
1: طيب قبل ما يجاوبك الدكتور أحب أنا أوجه لك سؤال. حضرتك أنت شلون تتعاملين وياه بهاي الفترة؟ نعم،
3: فهي همنا قلقة ومتوترة على قلقهم وتوترهم. تجي وأوقات تهديم أنتم شطار، نسألكم الأساتذة دي يروحون يجون، كنا فول فول يعني.
1: نعم،
3: بس لازم هي الأم تبدي تهدي من أولاده وتنطيهم فد
1: حافز
3: تشجيع.
1: أكيد
3: حافز يصير.
1: طيب شكرا جزيلا. أكيد راح يجاوبك الدكتور، كوني ويانا وكوني مستمعة. نعم. أنا نعم، شكرا جزيلا. نعم، لتواصلك.
3: شكرا لكم.
1: دكتور شنو رأيك؟
0: كل طالب يعني هو مثل بالرابع بالخامس. نعم، متعود على طريقة حياة.
1: نعم،
0: يعني يطلع مثلا رياضة ويا أصدقائه يطلع. نعم، يمشي، متعود على طريقة روتين.
1: أوكي
0: تمام، يجي بالسادس هذا الروتين يختلف، يعني هو يريد يمشي نفس الروتين.
1: نعم،
0: لكن أهله لا أقعد أقرأ، لا لا تطلع اليوم، لا وأصدقائك لا تطلع، فشي يسوي؟ محصور، فيتغير روتينه، نومه قلنا نومه يزيد،
1: صحيح،
0: أكله راح يزيد، واي أمور. لا الأكل الزيادة راح يقلل التركيز.
1: نعم أكيد.
0: إحنا بالعكس لازم تنطيه مجال يومي على الأقل نص ساعة يطلع بيها، هذا الطلعة اللي يطلعها شوية تزيد التركيز عنده، الذاكرة مالته تتحسن، نفسيته تتحسن، ما يحس نفسه مخنوق ومحبوس. أكو ناس ينحبسون.
1: صحيح صحيح، حتى مرات دكتور تصير عندهم أعراض يعني مثل الرجفة، تضارب وسرعة دقات القلب،
0: عصبية،
1: ضيق النفس،
0: يعني توتر،
1: نوع
0: زيادة
1: من أنواع الاكتئاب،
0: قلة تحمل للتوتر، قلة عصبية زيادة يصير.
1: صحيح،
0: خاصة
1: صحيح.
0: أنه هو لا ننسى هو مو بس سادس، هو نعم، مراهق
1: بالضبط، وهذه الفترة
0: فهي المراهقة أصلا
1: هي أصلا هي مأثرة عليه،
0: هي أصلا بيها مشاكل المرة. صحيح، يصير عنده سادس زين.
1: صحيح،
0: فهنا المشكلة، خاصة أكو شيء يعني بعمره 18 هنا دور الأب أكبر من دور الأم.
1: بالضبط،
0: الأم دائما مثلا تجيني هذا ابني صاير ما يسمع كلامي، هذا ابنها بس يعبر 14 خلص انتهى دور الأم بالتوجيه، دور الأب هنا إذا قدرت توجهه ويسمع منها بصراحة هذا معناه شخصيته راح تكون بيها مشكلة مستقبل.
1: صحيح
0: زين راح يكون خاضع جدا.
1: بالضبط.
0: حتى ويا زوجته راح يكون خاضع.
1: اي بالضبط هي هذه تمشي.
0: لازم من 14 الام تنطي الاستقلاليه لابنها ويكون الاب هو اللي تابع وياه ويكون هو النموذج حتى يكون احنا دائما نقول حتى بالعلم النفس احنا نسميه سكيوت فاميلي يعني عائله فيها انحراف. صحيح. بالنموذج. صحيح. الطبيعي انه الام هي المسيطره، الام هي اللي توجه، الام هي اللي تضغط. زين الاب لا ما له علاقه. فمن قدوته هذا الابن؟
1: ماكو.
0: قدوته امه. زين هذا شلون راح يتعامل بالمجتمع اذا القدوه مالته تاثرت امه؟
1: صحيح صحيح. بالفعل هذه لها تاثير يعني جدا قوي.
0: مشكله يعني إيه؟
1: ولمست هذا الشيء اني من كنت كباحثه اجتماعيه. نعم. يعني حتى دكتور من كنا نقول لهم انه تعالوا عندنا اجتماع اولياء امور نشوف الامايه تجي. والامايه تقول لك اني ما اقدر على ابني.
0: صح. الام حريصه اكثر.
1: نعم.
0: الاب مرات يعرف يعني مو هو عاش حياته برا يعني يعرف الحياه شنو، فمرات اكو امور معينه يمشيها الابن، الام تتخبل انت ليش ما مهتم، انت ليش ما يابا هي شغله ما تسوى، لا تسوى، فهي تقوم تضغط.
1: صحيح.
0: فما تعتمد على تقوم تعتمد على نفسها تضغط على المراهق.
1: بالضبط.
0: المراهق يقوم بالعكس يصير عكسي.
1: ومرات تشوف انه الاب ملتزم اكثر من الامايه، يعني هو يكون حريص على ابنه وعلى بنته اكثر من الامايه.
0: صح. اكو فد شيء.
1: نعم.
0: يعني انا توصلت له من خلال خبرتي بهالمجال، تعامل الابن تعامل الام والابن، شعورهم تجاه الابن. نعم. الام والاب العفو الام والاب شعورهم تجاه الابن هو شعور مختلف، لهذا طريقتهم مختلفه بالتربيه. الام هذا الابن عندها هو متعتها.
1: صحيح.
0: الحاليه.
1: صحيح بالضبط.
0: فمستمتعه من تربيه، مستمتعه لان هذا هرمون الاوكسيتوسين هرمون الحب. صحيح. ينفرز لما يكونوا قريبين منها. أكيد. فلا تحب اولادها. هاي الاب تعامله ويا الطفل لا مو هسه، تعامله انه هذا تكملتي، يعني ابني اذا وصل انا ما مشكله اموت هسه، انا عايش ما دام ابني وصل انا هذا اللي وصلت.
1: صحيح صحيح بالضبط دكتور.
0: احساس انه ابنه استمراريته.
1: نعم.
0: فلهذا من يتعامل الابن يتعامل وياك للمستقبل، ما يتعامل وياه انه هسه ولاحظتي وسعيد وياكم بو. لا لا ما يهمه، هو قاعد الام مستمتعه باولادها وجامعتهم ومستغرب الاب ما داير بال ما جامعهم هيك، لا الاب قاعد بس اولاده في عقله.
1: صحيح.
0: يفكر لهم باكر شلون راح يصيرون، يعني هذا يفكر كانه في ناس قلت استمراريته الابن. أكيد. اذا فشل. أكيد. الاب يحس نفسه مهما كان ناجح وابنه فاشل يحس هو فاشل.
1: بالضبط. هي سايكولوجية المرأة تختلف بتاتا تختلف تماما. عن سايكولوجية.
0: ايه. وهي هاي الله خلق سبحانه وتعالى لأنه حاجة
1: شيء طبيعي.
0: الإنسان يحتاج إلى قدوة ومخطط اللي هو الأب.
1: نعم.
0: وحماية، ويحتاج شخص ينطي العاطفة اللي هي الأم.
1: أكيد. زين. أكيد.
0: فلا تتداخلون يعني بهالأمور، لا تعتقدين الأب مهمل أو أنت مهملة أو الأم زايد رايح، لا ترى كل واحد إلى طبيعته بالحياة.
1: نعم نعم بالضبط. طيب دكتور هل تحس انه هذا القلق في يوم من الايام انه يتحول الى اكتئاب، وشنو شلون انه نقدر نعالج هذا الشيء؟ يعني هل انه الطالب محتاج انه يراجع اخصائي نفسي؟
0: ضغوط النفسيه تخلق مشاكل نفسيه هوايه، تصل الى درجه الاضطراب. الاضطراب انه بدأت تاثر على حياتي، بدا انجازي بالحياه يقل، هذا معناه صار مرض نفسي. من بدا انجازه بالحياه يقل مرض نفسي، ولا كنا عندنا قلق عندنا ضوجه عندنا. لكنه اكو كثير ناس مرحله الاولى مرحله قلق، انا دائما يصير اضطراب يصير عندها قلق مرحله. صحيح. الاولى اول سنه من القلق استسلم عاف اجل على ثاني سنه، ثاني سنه يحس شو يصير عنده
1: احباط،
0: يصير عنده اكتئاب.
1: نعم.
0: انه اني لازم اعيد اشوف جماعته مثلا راحوا كليات وهو، فيدخل باكتئاب انه ليش اني فاشل.
1: بالضبط. اني هواي حالات. ايه؟ شفت هواي حالات تجيني انه يعني من اعاده السنوات انه صار عنده اكتئاب خلاص.
0: هاي بالسنه الثالثه.
1: نعم.
0: بالسنه الثالثه يصير عنده احباط اني فاشل.
1: صحيح.
0: يعني السنه الثانيه لوم الذات انه ليش فشلت اني، فيتكئب. من عين سنه ثالثه خلاص اني فاشل، ثبتت نظرتي انه اني فاشل.
1: والاغلبيه دا يتركون
0: يدخل الاحباط وما يكمل. اكو
1: ما يكملون. اي ما يكملون
0: الا الاهل يتابعوهم ويوفروا لهم. يعني انا جاني واحد هاي السنه 13 الى بالسادس.
1: 13 سنه بالسادس.
0: اي وده يمتحن كل سنه ينجح خارج. بماده او يرسب بيها باقيه ماده هسه.
1: صح.
0: ولازم ينجح هسه. ليش جاني؟ لان يعني صار ضغط قوي، يعني عمره 31 سنه وباقي له مادتين.
1: نعم.
0: دا تدرين يعني مواد تتحمل بس يرسب بيها يمتحن بيها.
1: اي بالضبط
0: هذا البرنامج. فقال الدكتور هاي السنه اخر سنه يحق لهم يمتحنون، سنه الاخرى لازم كلها يرجعون عليها كل المواد.
1: دكتور يجوا لك حالات هوايه من السادس؟
0: حالات تجي بس اكثرهم المشكله الاهل لازم ينتبهون على ابنهم، يعني وصل مرحله يحتاج استشاره نفسيه ولا مو الا طبيب، يعني اهم شيء المعالج يقدر يرشده مرشد نفسي. طيب. يعلمهم يعني يوصل وين جايني والامتحانات بعد اربع ايام يا شو اسوي لاني؟
1: كل شيء ما تقدر تسوينه،
0: كل شيء ما راح يفيده. يعني يعني اكو حل سحري، انطي حبه سحريه مثلا او انطي كلمه سحريه لو ارقي
1: اسوي له رقيه يعني. يعني اول ما يجون يقول لك انا يا ريت حبايه
0: يعني، يعني شنو اسوي له اربع ايام او باقي الامتحانات اسبوع يعني.
1: صحيح بالضبط.
0: انتبه هذا يعني معناه الاهل ما منتبهين انه ابنهم وصل لهالحاله او دخلوا بمرحله انكار انه ابنهم يحتاج مساعده نفسيه، او هم ما عندهم الوعي، ولا اكثر المجتمع فعلا هم ما عندهم وعي الا ابنهم مرات يعني يقول انا قلت لاهلي ودوني طبيب نفسي.
1: اي هم صحيح صحيح
0: هذا يعني الشيء. الجيل الجديد وعي اكثر من الجيل القديم صاير.
1: ودكتور يعني قبل يقولوا لك احنا نريد حبايه تهدينا، يعني رايك انه الحبايه تهدي انه طالب مقبل على مرحله السادس؟
0: اي هنا تعتمد انه يعني مثلا اقول لهم والله انت يعني ما لحق اسوي لك شيء انا، يعني هسه الحبه اذا اعطيك حبايه ما القلق تحتاج اسبوعين يعني امتحاناتك تخلص يلا تشتغل.
1: صحيح
0: الحبه هاي
1: اي بالضبط.
0: يعني اضطر انطي بعض الحبوب اللي مهدئه هي تقلل القلق لكن ما تنعس، وانطي اسلوب حياته شلون يقعد وفكره حتى يقدر ينجز. يعني لازم تسوي تحفيز وبنفس الوقت اهدئ لان القلق مالته لازم يهدئ.
1: نعم
0: لان دخل بالقلق السلبي فشويه اهدئ حتى يبدي ينجز.
1: زين اكيد اكيد. خلونا نطلع فاصل ونرجع مره ثانيه ويا دكتورنا المبدع وسام الذنون في اختصاص في الطب النفسي.

0: طبعا أحب أذكركم مرة ثانية بموضوع حلقتنا لهذا اليوم. عندما يتحول الخوف الطبيعي إلى عبء نفسي قد يرهق الطالب، وأكيد نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام التالية كورك 0750-380-0033 وأيضا أسياسيل 0773-800-333. وأكيد خدمة الواتساب متوفرة. وأحب أذكركم أيضا هناك جائزتين مقدمة من راديو عنكاوة. الجائزة الأولى هي من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، استشارة مجانية. أما الجائزة الثانية مقدمة من عيادة الدكتور وسام الذنون، أيضا استشارة طبية. دكتور، إلنا عودة ثانية وياك بالاستوديو. برأيك دكتور، شنو هو الدعم النفسي اللي نقدمه للطالب أثناء فترة الامتحانات، وشلون نبدي يعني من خلال أنه دور الأسرة، وأيضا مثلا أنه نقدم له المجهود أو الاحتضان، نحتضن الطالب أو نقدم له الدعم بالثقة بالنفس؟
1: أول شيء طبعا هو هي تبدي من قبل السادس، يعني الأمور يعني من زمان، أنه دائما نخلي ابننا يتعلم المسؤولية. صحيح. يكون مسؤول راح يكون مسيطر، يعرف انه احساس السيطره عنده، انه انا مسيطر على وقتي، مسيطر على شغلي، مسيطر على الفعاليات اللي اقوم بها. فوقتها ما راح يلقى صعوبه كثير بالسادس، لانه يعني هو متعلم
0: من الطفوله، هم
1: متعلم يتحمل مسؤوليه على اقل دراسه ماله.
0: نعم
1: زين. لكنه من ما نعلم المسؤوليه، مثلا اكو تلقين، اكو هم يدرسون ابنهم او الا واقفين على راسه يلا يقرا او الا يسمعه، هذا معناه انه اصلا ما عندهم ثقه بي وما خلقوا له حاله الثقه، فيبدي هو دائما يخاف ما متعلم.
0: وأني اللي ألاحظة أنه دائماً الأهل من ينطون مساحة لابنهم، يعني هذا من خلال تجربتي ويا الطلبة، الطالب هنا يقوم يحس أنه هو معتمد على نفسه وأنه هو لازم يقرأ ولازم يجتهد. ولكن إذا الأهل دائماً مثلاً يشوفوه قاعد، ليش ما لازم الكتاب؟ ليش ما دا تقرأ؟ فهذا الشيء أيضاً يسبب لهم ألم نفسي، أصلاً ينفر من الدراسة.
1: أكيد.
0: ما يحب بعد.
1: يعني واحدة الأشياء المهمة وتنظيم الوقت، يعني أنه نسمح له أنه يعيش حياته طبيعية.
0: نعم.
1: ما نحسس أنه أنت اختلفت الأمور هو، لأن هذا رح يسبب له توتر، هذا التغيير المفاجئ. صحيح. يعني.
0: أكيد.
1: إله. لكنه نطيع وقت، يعني ندري أنه مثلاً نشوفه قاعد، نعرف هذا وقته هو. إحنا نكون هم عندنا معرفة بهذا الوقت مالته. فنقول له عندك أوقات خاصة ننظمها وياه حسب. نعم. هو ما يحس براحته، ونقتنع أنه أوكي وقت كافي للدراسة. وطبعا يختلف حسب أنه فترة الصيف قبل السادس، فترة السادس نفسه، فترة المراجعة.
0: صحيح.
1: هاي تختلف أكيد، يعني تنظيم الوقت فيها. فتنظيم الوقت شيء مهم، أنه إحنا نساعد ابننا بيه، لأن جزء ابننا ما يعرف ينظم وقته. أوكي علمناه أنه ثق بنفسه وهاي، بس تنظيم الوقت مفيد همينة.
0: زين، برأيك شلون نقدر أنه ننظم وقته أو ننظم ساعات النوم عند الطالب؟ يعني أكو بعض الخطوات أنه الطالب يمشي عليها وحتى يستخدم.
1: طبعا هو يعني لازم يكون عندنا فهم للهرمونات مال الجسم، هرمونات الاستيقاظ وهرمونات النوم.
0: نعم.
1: هرمونات الاستيقاظ والنشاط تصعد يعني خلال النهار، القمة مالتها 9 الصبح، بعدين تبدي تنزل شوية شوية، بعدين تصعد قمة ثانية 4 العصر، وتنزل شوية شوية بعدين إلى أن توصل مرحلة النوم، تبدأ هرمونات الاستيقاظ توقف.
0: صحيح بالضبط.
1: فلازم الطفل يعني مثلا يقعد بالسبعة أو بالثمانية، حتى بالتسعة هو في قمة نشاطه يقرأ. وأحسن قراءة الفجر، يعني أنه بين السبعة إلى التسعة أو السبعة إلى العشرة، هي كلش مفيد أنه هو الإنسان يكون في قمة نشاطه بهالمرحلة.
0: وأصلا هرمون السيروتونين والميلاتونين ينفرز.
1: هواية أكو هرمونات خاصة الموضوع هذا. نعم. يعني مو بس السيروتونين والله. وهاي رقم واحد. رقم اثنين، النوم لازم يكون كافي، أقل شيء 8 ساعات في اليوم.
0: نعم.
1: على الأقل 8 ساعات، ويفضل مثلا من 11 للسبعة، يعني أحسن وقت 11 للسبعة يكون هذا وقت النوم.
0: ومن ما ينامون بهذا الوقت نشوفهم إنه ثاني يوم ما عندهم تركيز،
1: يتعبوا،
0: ما عندهم لياقة،
1: حتى
0: الحالة
1: النفسية تختلف.
0: صحيح.
1: تمام.
0: صحيح.
1: هذا التنظيم مال النوم وتنظيم الوقت كلش ضروري بصراحه. ونعطي مجال مثلا للمغرب، قلنا بعد تقلل الهرمونات، اوكي من المغرب للليل خليه يرتاح.
0: صحيح صحيح
1: زين. بس طيب. المشكله عندنا مدارس بالأربعة يلا يطلعون، بالخمسة واصل يعني البيت، ظلمة الدنيا الله وصل البيت.
0: خاصة المدارس الأهلية دكتور
1: الانترناشونال يعني يوصلون شيء متأخرين. الأهلية والله الثنتين بثلاثة طفل بالبيت،
0: يعني ما عندهم بعد طاقة أصلا يقرون.
1: لا تعبانين يجون.
0: زين دكتور، بالنسبة للنظام الغذائي وساع حكينا على ساعات النوم والرياضة، وشنو مدى تأثير النظام الغذائي في هذه الفترة فترة طبعاً. الامتحانات هل هو له علاقة؟
1: طبعا
0: يعني
1: الغذاء هو مصدر للطاقة، مصدر لكثير أشياء، للذاكرة لازم نعرف نعطي غذاء صحيح. غذاء صحي يكون يعني سكريات شوي نقللها، نسوي له توتر همين تدرين وزيادة صحيح. وزن الأكل راح يزيد، فطور غداء عشاء وبيناتهم سناكس يعني احنا نسميها شيء قليل بيناتهم، يعني يأكل فد شيء بسيط، عصير طبيعي مفيد كلش، الفاكهة كلش مفيدة والخضروات للذاكرة، كثير أكو أغذية مفيدة للذاكرة مثلًا جوز.
0: صحيح. زين. حتى بعض المرات دكتور من يروحون للامتحانات إنه أكو طلاب ما يتريقون، فهذا الشيء أيضًا يأثر على.
1: هذا الشيء غلط طبعًا. يعني صح. شلون يعني أوكي من يجيب الطاقة؟
0: مو بالضبط.
1: أنا مرات أقول دكتور شلون قوي ذاكرة ابني مثلًا الصغار؟
0: نعم.
1: أقول له والله خلي يتعلم يأكل جوز، لوز، موز، أي شيء أوز.
0: ليش يأكل؟
1: أوز خلي.
0: زين دكتور، نشوف مرات انه يعني المقارنة بين الطلاب، مقارنة الطالب بأقاربه مثلا، مرات حتى المدرس مثلا يقارن طالب مع طالب، يعني شنو هذه دورها بالنسبة للطلاب؟ شلون انه نقدر نشوف هذه الحالة انه تأثر على نفسية الطالب؟
1: طبعا انه هذا اللي يعتمد الموضوع على الشيء، يعني هو بجانبين بمشاكل.
0: صحيح.
1: يعني إذا هو كان مثلا مقارن والله أنت أشطر واحد، والله أنت ما أدري شنو، الإنسان ناط طالب يبدي يحس إنه قيمته بدرجته
0: بالضبط،
1: فيقوم يخاف عليها أكثر ويصير قلق أكثر.
0: نعم.
1: فيقوم يعني لأنه هاي حياته، هذا هو درجته، إذا ضعفت فهذا فشل قدام العائلة، قدام المجتمع، قدام الأقارب، قدام الناس اللي يعرفهم.
0: صحيح.
1: يعني قيمته بدرجته. إحنا دائما نقول له أنت شاطر، أنت أشطر واحد، أنت أحسن واحد، بالمقارنات أنت أشطر من فلان، أنت عافية أحسن. هذا الجانب. الجانب الثاني إنه دائما أنا أحس نفسي بالعجز، يعني مهما كان أنا أوصل، يعني حتى لو جيب 97 هذا جاب 99.
0: صحيح.
1: أحس أني بالفاشل حتى لو جايب درجة عالية. زين. فالمقارنات جدا مؤذية، وبالعكس قمت تؤدي إلى أنه هو بداخله يكره هذا الشخص صار اللي يقارنه به، رغم ما عنده شيء.
0: هو طبيعي، بس هم بس الأهل أو مشكلة
1: حتى على مدى الحياة هسه يشوفوها. كثير ناس هسه من كانت مثلا والدته تقارنه بشخص معين، خلي يشوف شعوره تجاه هذا الشخص هسه شلون، بي شيء ما يقدر يصفاله هو
0: بالضبط، وهذه تبقى وياه.
1: يعني هذا يعتبر هذا الإنسان هو كان نموذج الفشل مالتي.
0: صحيح. صحيح.
1: اللي أهلي قارنوا لي ابني يصدق حكي أهله
0: بالضبط،
1: يحس إنه فعلا لعداني فاشل.
0: لا، ودائما يعني هم مثلا يربطون انه قيمه ابنهم بدرجته.
1: لا، هو ما له علاقه،
0: فهذا ايضا غلط.
1: زين.
0: صحيح. طيب دكتور، يعني نشوف بعض الطلبه يدرسون حتى ساعات متاخره من الليل وحتى الى ساعات الفجر الاولى، ونشوف يعني اني هوايه مثلا شفت طلاب انه يقول لي اني ما اقدر ست، يعني اني مثلا اقرا بالليل الاستيعاب مالتي يكون اكثر من النهار. فهل يعني برأيك أنه فترة الاستيعاب، إحنا حكينا هسه قبل شوية على هذا الموضوع، بس شنو رأيك أنه الطالب من دا يجي يقرأ طول الليل وبالنهار ينام، يعني هل هذا أيضا له تأثير على درجاته، على نفسيته؟
1: راح يصير ذاكرته أقل، تركيزه أقل.
0: مو صح.
1: بس هو ليش أكثر الطلاب بالليل دا يستوعب أكثر؟ أول شيء ساعة بيولوجية تغيرت عندهم أصلا، هو متعود صار تعود نهار نايم وبالليل
0: نهار ليل وليل،
1: فصارت العكس. بس هم مثل الطبيعي، هذا معناه انه البيئه بالبيت بها خلل خلال النهار
0: بالضبط،
1: ما محترمين خصوصيه، ما منطي مكان مناسب يقدر يقرا بيه، هدوء اللازم معناه كهوسه وصياح وشغل ومسؤوليات واخوانه مثلا وخواته وغرفه مشتركه، يعني ما منطي البيئه الصحيحه.
0: صحيح.
1: اللي يقدر بالنهار يدرس بها.
0: اي بالضبط،
1: فيقرا بالليل لانه هادئ ماكو احد.
0: صح. خلونا نطلع فاصل ونرجع وياكم مرة ثانية.

0: مرة ثانية نرحب بالدكتور وسام الذنون اختصاص الطب النفسي. دكتور، سؤال آخر، السوشيال ميديا شنو مدى تأثيرها على الطالب، خاصة احنا في زمننا هو التكنولوجيا والتطورات اللي صارت بالمرحلة الأخيرة؟ يعني حتى أنا ألاحظ أنه قبل الدراسة كانت أكثر يعني سهلة بالنسبة لهسة، فما أعرف هذا الدور السوشيال ميديا بهذا الجانب أكيد إلى تأثير.
1: السوشيال ميديا والإنترنت بشكل عام لها يعني جانب إيجابي وجانب سلبي.
0: نعم.
1: الجانب الإيجابي ما نقدر ننكره، أول شيء التواصل مع الأصدقاء بالقراية، اثنين أكو محاضرات للأساتذة.
0: نعم، هي سيف ذو حدين.
1: إيه حاضرون، يعني تقدر تراجع الشيء أنت ما فاهمه عن طريق الأساتذة، وكثير طلاب سايس أعرفهم أنا يقول دكتور والله على اليوتيوب، يعني أنا لا جبت مدرس خصوصي ولا شيء، على اليوتيوب أكو دورات الأساتذة.
0: صحيح
1: أشوفها.
0: صحيح.
1: أيضا مفيد من ناحية أنهم أثر معلومة معينة بالإنترنت أبحث عنها أفتهمها حتى أكثر.
0: نعم بالضبط.
1: هسه مادة الأستاذ ضخمة، يعني الأستاذ ما كان ما راح يلحق يفهمها يوصلها بشكل مفهوم كلش لكل الطلبة.
0: صحيح.
1: أكو درج الطلاب محتاجون يعني وقت أكثر للشرح. هذا جانب إيجابي. جانب سلبي إنه ضيع الوقت، يعني تيجي مثلاً على ابنك أنت بقى دا يقرأ تلقاه قاعد يقلب الموبايل،
0: بالضبط.
1: تسحبه من عنده يصير مشكلة، يعني هو محتاجه بشغله فصير مشكلة هنا.
0: صحيح.
1: الريلات تقليب، هذا التقليب إحنا نسميه التقليب، يقلب هاي مشكلة كبيرة. يعني سووا بحث شافوا التركيز يقل 40 تقريباً بالمية
0: تأثر على الدماغ،
1: الناس اللي يستعملون التقليب.
0: نعم.
1: هذا الريلات مقابل الناس اللي لا ما يستعملون هالشيء.
0: صحيح.
1: يعني انت اوريدي 40% يعني نص تركيزك راح،
0: نص التركيز راح. زين. واكيد راح ياثر على المستوى الدراسي
1: انه تقلب
0: نعم.
1: الفيديوهات زائد انشغال، مثلا مو كل اصدقائنا في الصف، اكو ناس مخلصه امتحانات.
0: نعم.
1: اكو ناس فيقعدوا يسولفون يحكون، اكو جيمينج يلعبون. زين.
0: هذا ايضا يعني بالنسبه للوقت،
1: هو يريد يتجنب، هو اصلا الطالب خايف امتحان ده يريد يتجنبه فيروح اي شيء الى.
0: صحيح. صحيح. زين، برأيك دكتور يعني شنو النصايح بصورة عامة حتى نتغلب على القلق ونوجهها للطلاب وأيضا لأولياء أمور الطلبة؟
1: أولا علم ابنك على المسؤولية، تحمل المسؤولية، لأن شي راح يتعامل، راح يعرف يرتب أموره لأنه عنده ثقة بنفسه.
0: نعم.
1: اثنين وفر له البيئة الملائمة، اي مشاكل اي اشكالات ابعدوا عنها،
0: هاي اهم نقطه دكتور.
1: كلش مهمه
0: يعني، يا ريت كل الاهالي ياخذوها بالدرجه الاولى.
1: ايه.
0: نظرا
1: يعني مثل هذا اللي يقرا بالليل، ليش يقرا بالليل؟ ما عنده بيئة الصبح تخليه يقرا. ثلاثه مساعده الابن باشياء معينه، مثلا انه شلون تنظم وقتك، شلون تنظم غذائك، هاي علينا طبعا غذائه ووقته بينه وبينه، وايضا نساعده يخلق له هدف. هو ليش يقرأ؟ ما يعرف، هو امتحان وخايف.
0: أنا يعني
1: تجي تقول له أنت شو تريد؟ ليش خايف؟ شو تريد تصير أنت؟ يجون يقول دكتور والله ما بالي شيء، بس أريد أنجح.
0: صح.
1: ليش تريد يعني بعدين أنت ليش تريد تنجح؟ السادس عدهم هذه نهاية مرحلة، يعني يخلص خلص خلصت اللعبة.
0: بالضبط.
1: لا، السادس. صحيح. هو خطوة نحو المستقبل، هي هاي مجرد، هاي يعني مجرد تفوت من غرفة إلى غرفة.
0: صحيح. صحيح.
1: هذا الباب لازم تعبر سادس حتى تروح تبدي همين، انت ما راح توقف خلص عبرت السادس بعد كل شيء ما سوي.
0: صحيح بالضبط.
1: فانت لازم يكون عندك هدف حتى تسعى انت شو تريد تصير، تشتغل على قد مثلا الدرجه اللي تريدها.
0: صحيح.
1: زين.
0: هم تجي من الاهل دكتور،
1: هم تجي
0: هم
1: من الاهل،
0: نرجع للاهل.
1: يعني مثال انا مثلا علي،
0: نعم
1: انا بالسادس يعني أنا شاطر سجيب يعني 92 93 هاي الدرجات مالتي ما ذاك الوقت كان يعتبر.
0: صحيح.
1: زين. فاجى السادس انا اريد اصير هندسه معماري.
0: يعني ما كانت هوايتك انه؟
1: لا لا لا، هندسه معماري يعني من متوسطه اسوي بيوت واسوي يعني من صغير ليجو ما ليجو كل بيوت اسوي، فكان واسي هندسه معماري. هندسه معماري تقبل 90 وفوق، لازم 90 اقل
0: صحيح
1: درجه.
0: صحيح بوقتها هذا المعدل كان.
1: وتدخل امتحان عندهم.
0: نعم.
1: وتدخل هنا اختبار درجتك بالوزاره زائدا درجه الاختبار مالك.
0: نعم.
1: تنقبل لو لا. فقلت أنا لازم أجيب أعلى معدل، أخاف الاختبار ما أعرف له، على الأقل معدل يسندني. فقرأت زين، بس مساعدة أنه عندي
0: أكيد
1: صديق
0: وياي. أكيد الأهل كان لهم دور.
1: صار واهس عندي صديق.
0: صحيح.
1: قرينا سوا، أهله وفرونا الجو، إحنا قرينا ببيته.
0: صحيح.
1: زين. جبت معدل عالي، حيث وقتها أنا كنت العاشر على العراق.
0: ما شاء الله.
1: زين. يعني ما أنا ما بالي إنه أطلع هيجي.
0: هوايتك جيت للمجال الطبي.
1: لا. لين رغبة الأهل. أهل كانوا حلمون يكونون أطباء بس الظروف ما سمحت لهم.
0: شوف نفسك دكتور. أنا سامع عنك ما شاء الله عليك يعني.
1: قلت لك يعني هو مو شرط يعني طبيب النفسي مو شرط هو يحب الطب بس أنا أحب علم النفس أنا أحب العلم الاجتماع بشكل عام.
0: نعم.
1: فرحت اختصاص النفسية.
0: نعم.
1: هم كستيب هم كخطوة يعني إنه أفتهم أحب الإعلام أحب العلم الاجتماع فأقرب شيء شنو هو له طب النفسي. فلهذا راح الطب النفسي ما راح الجراحة وما راح الترقم هم شاطر بيها كنت أنا.
0: صحيح.
1: زين. هنا أنا رحت حققت يعني أهلي فرحانين بيا يعني واحد من المشكلة. ها واحدة المشاكل خلي السادس ما يريد يحبط أهله يخاف يحبط أهله
0: هاي مشكلة رئيسية
1: كلش يعني هو شوفهم كلش داخلين بالموضوع.
0: نعم. نعم.
1: فيخاف يحبطهم
0: صحيح
1: فهذا هم ضغط عليه
0: أكيد
1: زين يعني يجي يقول أنا بس حتى أهلي لا ينقهرون أريد أنجح وما يعني حتى ما عنده شيء ما عنده هدف إنه يريد ينجح
0: هذا لاحظ
1: يقول عمد أهلي
0: أكيد
1: زين
0: بس يريد يفرح
1: أهله يريد يفرح أهله أنا صار نصوف شيء إنه طلعت زيادة كان مفروض شوية
0: لا بس ما شاء الله عليك مبدع بهذا الجانب لأن ما شاء الله اسمك يعني في أربيل ما شاء الله يعني
1: لأن أنا اتخذت الجانب النفسي أكثر ما جانب الطبي بصراحة.
0: نعم.
1: يعني أنا ما أعتمد كثير على الأدوية ولهذا جلساتي شوية طويلة ومواعيد يعني فأنا أحب الجانب الاجتماعي الجانب النفسي أحب إنه الشخص أدعم يعني أقول أنا ما يهمني التشخيص المهم أحل مشكلتك
0: بالضبط
1: مشاكل أكثر أشتر اجتماعية
0: بالضبط
1: زين.
0: صحيح
1: فهي
0: هاي
1: تحتاج
0: الصح.
1: وقت وتحتاج خطة شلون أنا أغير واقع مالتي أنا عندي الشخص لما يجي على الطبيب النفسي لازم يطلع من عنده مو صاير راجع زين مثل قبل لا لازم يرجع أفضل من قبل
0: أكيد.
1: لأنه هو
0: أكيد.
1: تسلح بمعلومات تعلم شلون يعيش صحيح تعلم شلون ينظم حياته لأنه هو ليش صار مريض مو لأنه كان طبيعي وصار مرض فجأة لا لأن قبل كان مو صح هو يحس نفسه زين بس هو لا كان خربطه بحياته
0: أكيد.
1: ولا ليش دخل بالقلق والاكتئاب
0: بالضبط
1: معنى هذا الخلل لازم نصلحه اللي قبل المرض ماله نصلح خللك بالحياة حتى لا يرجع لك المرض مرة ثانية
0: صحيح صحيح دكتور طيب دكتور كلمة أخيرة من خلال راديو عنكاوة شو تحب توجه إلى الأهالي وإلى طلابنا الأعزاء خاصة بهاي الفترة
1: أحب أوجه كلمة للأهالي إنه يعني إذا ابنكم شاطر لا تضغطون زيادة عليه خلوا نفس النظام مالته نفس نظام قراءته نفس نظام حياته خلوا ينطي مجال حرية يطلع راقبوا صحته راقبوا غذائه
0: نعم.
1: نصيحتي للطلاب إنه هذا السادس مرحلة لا تخافوا منه يعني هو مجرد مرحلة من شيء إلى شيء هو مو نهاية حياة السادس فمو مخيف يعني هو عبارة عن كلمات على ورق مو هو حش حقيقي
0: صحيح هو بالضبط هسه صاير وحش
1: صحيح
0: يعني خاصة السادس
1: ايضا يعني للمسؤولين انه ينظمون سوق العمل
0: نعم.
1: يعني هو ليش الناس خايفه تدور تعيين مو صحيح
0: هو
1: يعني اريد اركليه
0: مشكله ثانيه
1: اريد اركليه بيها تعيين
0: صح.
1: فلهذا يخاف تدرين جامعه بغداد كليه الزراعه جت تخرجوا هالسنه سبعه هم سبع طلاب كليه قسم التراث آداب تراث موصل كم طالب
0: مقارنة بقبل
1: طالب واحد
0: لا مستحيل
1: كلية كاملة على الطالب تخرج هالسنة ليه ما حد يروح ليه ما بيها تعيين ما بيها مستقبل شي اشتغل
0: صحيح
1: يحفر آثار
0: يعني دريد ما دريد دكتور انه احنا من
1: سوق العمل يتنظم ضمان اجتماعي
0: صحيح.
1: سوي ضمان اجتماعي اللي هو شنو ضمان اجتماعي انه انا من اشتغل مكان يعني هو شركة يعني ما كنت متابع على الشركات بصراحة اشتغل مكان يحسبوا لي انه هو خدمة وراتب وادفع شهريا مال تقاعد حيث ما يهمني انا الا تعين يلا زير تقاعد لا انا حتى لو اشتغلت بشركه اشتغلت باذاعه اشتغلت باي مكان انا دا اخذ ياخذون مني الدوله مقسم تقاعد وانا اطلع اكمل 15 سنه وفوق انا اطلع عندي تقاعد مالتي حتى لو كنت كله خاص هيك الناس بعد ما يخافون
0: صحيح صحيح
1: ما يخافون الطلاب لانه وين ما يروح هو كانه ما متعين
0: بالضبط
1: يعني هو اهل يبان على بينهم ويريدوا يتعين ليش حتى ورا 50 سنه عنده تقاعد يكون عنده
0: بالضبط بالضبط هو هذا
1: الرعب سبب وين
0: صحيح صحيح خلينا نشوف الفائزين ويانا الجائزة الأولى إلى ست خلود مقدمة من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل
1: خلود لو خالدة
0: خلود لو خالدة جائزة مقدمة من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل وهي عبارة عن استشارة نفسية ألف مبروك أما الجائزة الثانية هي للأخت رحاب، ألف مبروك، مقدمة من عيادة الدكتور وسام الذنون، اختصاص الطب النفسي. طبعا بالمناسبة حتى إذا مو لكم أحد من أقربائكم أحد محتاج استشارة نفسية، سواء كانت من يعني بالنسبة لأولادهم
1: يهدوها لهم، يعني هي هدية مو محتاج يهدوها لهم،
0: أكيد
1: يعني أكيد. يحجز مثلا بالنسبة لي على الإنترنت موجود وسام الذنون، نعم. يلقون أرقام حاجز، يعني أنا أشتغل على المواعيد، يتصلون يحجزوا موعد، يعني مو شرط بس من يجي يابا أنا من طرف مثلا ست رحاب،
0: أكيد أكيد تمام. أي استشارة يعني محتاجين،
1: عندي استشارة مجانية، نعم. يا أهلهم وسهلا.
0: طبعا دكتور وسام الذنون اختصاص طب نفسي، سعيدين جدا بلقائك وبهذا اليوم، ونتمنى أن نكون وصلنا المعلومة والفائدة للمتلقي من خلال موضوع حلقتنا، أمنياتنا لطلبتنا الأعزاء بتحقيق النجاح. وشكرا لتواجدك ويانا دكتور.
1: أهلا وسهلا، أنا شاكر لكم طبعا.
0: يا أهلا وسهلا. رسالة أخيرة إلى طلبتنا الأعزاء، النجاح طريق وليس لحظة، وفرحة النهايات تنسيك تعب البدايات، فكن واثقا بأن الله يعطيك ثمرة تعبك وجهدك، وتكون على درب التميز والثبات، فأنتم فخر المستقبل ونبراس الأمل. كنا والجزء الأول من موضوع حلقتنا لهذا اليوم، عندما يتحول الخوف الطبيعي إلى عبء نفسي يرهق الطالب. ألتقيكم الأسبوع القادم في الجزء الثاني، حتى ذلك الوقت تقبلوا تحيتي، أنا الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، كنت معكم في الإعداد والتقديم. إلى اللقاء ونهاركم مبارك.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

قد صنجوية صدري شالي لخياتك لبي لا تشالي إيجي بإيوات شني لقالي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

شموئن يا شموع قالا بليتم أثر دشلاما قالت شاوق عن كاوا تدمتمم فالا خلما. راديو عن كاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: FM عنكاوا. لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

كانت بعيناتي يخشى تشيريل من عالصفاتي لبي خلصل أخر زيتا انهويا خاقاه خيتا خسر ينخدع انصقت رابنا خدع خيتا خارب تدور تدور مدرسة.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقالة عنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوة هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوة هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوة هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

الحب ما تشتاقي نويترين بروغرامي روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا قويبيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول. بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندورا،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوة قلب دكتوخ وقال قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي إلو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنكاوة أخديك علم سوق القلب.

0: aşkını mı gırtçom be?
1: Ha kala khilya min prisqal da ankawa كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة رسقال العنكاوة ذبذبت شؤوت الشي بوينت شؤوت.

علي الزيدي شقلت الولايات روش مائيث ريشاند وزيرة عراق وباقودة قواناي الخيلواثة مزينة بخرقانة دشقلت دوالياثة وزيرة النفط عراقية بقراي المدعر تمطك سياثة نخراي واشنطن مودعة بمزيد تدمثخد أويوثة بين إسرائيل ولونن الخمشة وأربي يوماثة ترامب مودع برقتة دقورة تريانا قو داعش بعوادة أمريكاية نيجرايا مشوتبة نيويورك تايمز ترامب مذدرج بالعانة عسكراية لصبختة بشت أسياثة إيران تقبيتها

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

ثيابي ولا عطري ولا قلت يا حبك يا عمري غالي.

0: خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمان.
1: علي الزيدي يتسلم مهامه رسميا رئيسا لوزراء العراق وقائدا عاما للقوات المسلحة. في مراسم تسلم مهامه، وزير النفط العراقي يدعو إلى عودة الشركات الأجنبية. واشنطن تعلن تمديد الهدنة بين إسرائيل ولبنان 45 يوما. ترامب يعلن تصفية الرجل الثاني في داعش بعملية أمريكية نيجيرية مشتركة. نيويورك تايمز، ترامب يدرس خيارات عسكرية لضرب منشآت إيران النووية.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

وخد عنكا وكفرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شوه

علي الزيدي شقلت الولايات رش مائيث ريشانة وزيرة عراق وباقو دقوة ناي الخيل واثام زينة بخرقانة دشقلت دولياثة وزيرة النفط عراقية بقراية المدعر تمتك سياثة نخراية واشنطن مودعة بمزية تدمثخد أو يوثى بين إسرائيل وليونان الخمسة وأربي يوماثة ترامب مودع برقتة دقورة تريانا قو داعش بعوادة أمريكاية نيجرايا مشوتبة نيويورك تايمز ترامب مذدرج بالعانة عسكرية لصبختة شت أسياثة إيران تقبيتها

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

علي الزيدي يتسلم مهامه رسميا رئيسا لوزراء العراق وقائدا عاما للقوات المسلحة. في مراسم تسلم مهامه، وزير النفط العراقي يدعو إلى عودة الشركات الأجنبية. واشنطن تعلن تمديد الهدنة بين إسرائيل ولبنان 45 يوما. ترامب يعلن تصفية الرجل الثاني في داعش بعملية أمريكية نيجيرية مشتركة. نيويورك تايمز، ترامب يدرس خيارات عسكرية لضرب منشآت إيران النووية.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: shootishi.shoo.
1: يبرز قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

دتنابورم دتنابورم نكتو دنياش بلا دتنابورم نا دتنابورم.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طينا قناثا وطينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوقتي شي بوينت شوقتي.

0: Parijo present.
1: استاد ويبستي راديو عنكوان لسر فريكوانسي 97.5.